0: النبي وانزلا
1: صلى الله عليه وسلم عليهم
0: ولا تبغيها عن هيفي متهويا وأكرم به من غنتها له منزلا أحق عباد الله بالمجد والمولى نبي له على الجنان وهو رسول محمد
1: صلى الله عليه وسلم رحمه
0: أحب النبي حسمي محمد
1: صلى الله عليه وسلم
0: أجعل الورى ذاتا وأسلا وماتدا وأتيابهم نفسا وأتوالهم يدا أطاب له رامان نسيا ومولدا فمن زال ممن خالفك يا أبرو رسول محمد
1: صلى الله عليه وسلم
0: أنا فبوعي الله آية نافت على كل ذي زجر وكل إيافة وكيف يجرى بترى يرافة
1: صلى الله عليه وسلم
0: بريء بساك صدر من كل آفة فلا لمم يوزى إليه ولا

0: جاب الأذن
1: سلام
0: على بدل مسمى محمد
1: محمد
0: ولا شامل قربي وإن بود المدن كتيسا كمري في أدري لو تنزدى
1: فهو

0: فكم سيدي فكم سيدا فكم سيدو في آمنوا بسيد
1: صلى الله عليه وسلم
0: ومحمد
1: محمد
0: وبسيد فاروق أسيبي أنكرين
1: صلى الله عليه
0: وسلم على أمي آمد
1: صلى الله
0: عليه وسلم على جسد كل آمد
1: صلى الله عليه وسلم
0: وكبر يا

0: ربنا في الأرض وسمائين
1: حمدنا لا تسكت
0: يا الله يا ربنا يا ربي أسترنا عيوبنا
1: إن شاء الله تعالى
0: فيا خالقنا يا مال زكريا
1: آمين
0: فيا حافظنا
1: هكا
0: في الأرض وسمائين
1: إن شاء الله
0: أميتنا أو سبتنا أميتنا على تصديقنا بتفاهين فإنا وزول سواك يا بداهين يسوق علينا أنشاء.

يعملون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم

ربنا لقد استكبروا في أنفسهم واعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا

ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا

منذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا

0: السلام ألا نري الذي جاء بالهدى
1: FM نو سينا 90.8 تابع ميركان 97.3
0: ولا يسمي قلبي وإن بود لمدى الرسول قد ساك ما تزي أدل إلى وترسل فأذرى فإني أنصب يراكك النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي دعانا لمولانا ووجن ثوابه وذكرنا بالخير وهو لما به النبي ما زل في دنيا يا النبي رسول الله ما زل في دنيا أو فما زل في دنيا دنيا وإنما به يني لغل الحاجات سورة ببابه فيالي كون أمنا في لما ماتي وفي لما يا بجاي محمد الرسول محمد أيا لائمي يا النبي رسول الله أيا لائمي أكشري عن لوم الأوزدي وخالف وإلا إن أكلت وغزهدي فما داد مني لا ولا أنا من دادي نعمت بذكر لخاتم يا محمد نعمت بذكر لكل علي محمد فساهدني في مديه لفوزي ولمانا بجاي محمد الرسول محمد والله تلاي سمى بالله وبالله لا بالناس ترجى جوائز حياته بلا مال حياته مذلة والله كلام بلا جاي كلام معنم حياته بلا مال حياته مذلة كلام بلا جاي كلام مدايه وإن كنت زماني فأنت موفق النبي وإن كنت زماني فأنت موفق وقولك مقبول وحكمك يتبع والله وقولك مقبول وقولك مقبول وحكمك يتبع بجاه محمد النبي إن معلما وطبيب كلاهما إن معلما وطبيب كلاهما والله لا ينساني إذاهما لم يكرما فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه وأكت بجالك إن جفوت معلما بجاه محمد يا إمام إمام يا إمام البنبركي يا إمام هارون إمام الهدى لولا أما هولف لهدى فتوالي وراء في لجاري كريبار غرمادا والله تلاي فرند أموم بالإلم أنصبر إرادا رهيب في نايل
2: FM Nosina Habaruji Meden e Faruku Mere.

0: العالم ألا نوري الذي جاء
1: مونة مونة تدين كم بلا تيب اللي ما دم أجولا نعى بأجولا إن جنت ولا جب جاه مجرى من كورا من كان بكان بوا بأجولا جاه مجرى باودين أدا كنتي تاف لبلا بامبين أمينو بانو ما كوكو كم بوا وودي
0: النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي دعانا لمولانا ووجن صوابه وذكرنا بالخير وهو لما به النبي ما زل في دنيا يا النبي رسول الله ما زل في دنيا أو فما زل في دنيا دنيا وإنما به ينيي الهول الحاجات تورى ببابه فيالي كون أمنا في لما ماتي وفي لما يا بجاي محمد الرسول محمد أيا لائمي يا النبي رسول الله أيا لائمي أكشري عن لوم الأوزدي وخالف وإلا إن أكلت وغزهدي فما داد مني لا ولا أن من دادي نعمت بذكر لخاتم يا محمد نعمت بذكر لكل علي محمد فساهدني في مديه لفوزي ولمانا بجاي محمد الرسول محمد والله تلاي سمى بالله وبالله لا بالناس ترجى جوائز حياته بلا مال حياته مذلة والله كلام بلا جاي كلام معنم حياته بلا مال حياته مذلة كلام بلا جاي كلام مدايه وإن كنت زماني فأنت مؤبب النبي وإن كنت زماني فأنت مؤبب وقولك مقبول وحكمك يتبع والله وقولك مقبول وقولك مقبول وحكمك يتبع بجاه محمد النبي إن معلما وطبيب كلاهما إن معلما وطبيب كلاهما والله لا ينساني إذاهما لم يكرما فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه وأكت بجالك إن جفوت معلما بجاي محمد يا إمام إمام يا إمام البنبركي يا إمام هارون إمام الهدى لولا لولا لولا وما هولف لهدى فتوالي وراء في لجاري كريبرا قرمدا والله تلاي فرند أموم بالإلمين بالإلم أنصبر إرادا رهيب في نايل فادل والأدل والند والله آلي لمن أدل قدري والفار وانزكي بجاي محمد يا إمام الرسول محمد علي نقل ردي القوي من الردى النبي على إنه يريد القوي من الردى على إنه الحق مبين لما شرى جنى لمن استجدى هدى لمن اقتدى أي ونيج أني ملغمل ندى أفوه أنيج أني متسل هبزي بجاي محمد الرسول محمد أتتعلم فإن لإلم إلم زين لأليه أتوفلل وأنوان لكل معامل وكن مستفيدا كل يوم زيادة من لإلم أسباع في بحول فوائد أتتفاق فإن لفكه أفضل قائد إلا لدرل والتقوى وعدل قاسد هو لإلم آدي إلا سنة للهدى.

أمين سلاجد أتبعينا بكيئا واحدة متوليها أشهد على شيطان من ألف عبيد بجاي محمد الرسول محمد أتتمنيت أنت مصيفك يا منزلا تمنيت أنت مصيفك يا منزلا بغيري إنايوا جنون فنون أتي وليس كتساب المال دون مساكته وليس كتساب المال دون مساكته والله تحمل خفاليس كيف يكون بجاي محمد هوا كل مجدي سلي ولا وجلالتي أنا بن هوا كل مجدي سلي ولا وجلالتي وجاءنا بآياتي ما أتي كل قولتي والله تلا يسمى بالله فما شك فيهم فوهلبوا ضلالتي في الكتابكم بقى يلبوا ضلالتي سكاندا ما خازكي وما دانداري يغراو بجاي محمد أهازد أمت أنا بي والله تلا يسمى بالله وبالله لا بالناس سور جان جوائز أهازد أمت إن عيسك أنكدو فغاو وفي دنيا وفي دين سيد يقال به قيس ويمر مسجد لا يشرك منهم سر في مهند ولا يورمه دين وشام مشدد بجاي محمد ألا إن رب لأريش شربا حمدا ألا إن رب لأريش شربا حمدا والله ووفى به بشرا وأجاز موئدا وأسرى به حالا وصفا غدا جرت ليلة إسراء الذكر مولدا وما كرسول الله لله يخليج بجاي محمد أنا الكريم إلى بيت لبيت لمكارم يعني تمي فخادي له بصوت يوم فيتمي فيا كابدين لحالا سما لجفني همي جماعة على الأرض لخواتر فالهامي ولا يوبدر على أفوكي بشائري أبو ساقو بجاي محمد السلام عليكم يا مال أمور صلق لي بما يسلو يا مال أمور كنبرو صلق لي بما يسلو وقل بي يا من صلا وأنفو لشيء ما خلاو به خلا يئذ علينا أين كيما وترين على يبابو المطايا نواو تقسم الفلاة وليس لخاه لليهكيكمون هواو بجاي محمد الرسول محمد هوا كل مجد أرلا كريا شرب لإيماني إيماني قلبي يهوبه النبي لكريا شرب لإيماني قلبي يهوبه فإن كيل لي ما تستيل كرت كربه كسافي هو مغناه وغالي سمو تربه كذب ليكون ما قدس الله قلبه فلا شك من سكي ولا شريك من سركي بجاي محمد إمام إمام يا إمام الفرر صلام على نوري أفي على كل صوب أن يموت بوهيد يا معلم على كل صوب أن يموت معلم يا إمام على كل صوب أن يموت بجاي على كل صوب أن يموت بوهيده نزوعا إلى كبري رسول وكسبي تأتيني ليالي بدوائل فكده حبرت زماني ولمقان ببوده فيومي يعام فيه وانسبر فرساو بجاي محمد سلام أزي على كل صبي أو إن على لكريه زمان لمبا أنا بي لكريه زمان لمبا لمبا وتف وزاره وامارن في ذاك ترابي زاره النبي وإن كنت لم تبلغ وإن كنت لم تبلغ أخيدي له بحب رسول الله نرجو جواله وأقول مهيب فلي حبيب له.

Muhammad anava bi wajila ikhaya inafatin lamalamuru anava bi wajila ikhaya inafatin ala kulli zi zajri wa kulli yafati wa kaiva yujarabi tilayi urafati atibari yubishaki sadiri min kulli yafati fala lamamu yunguza ilayi wala sanibu jayi muhammadu au anava bihi fauka ati anava bihi fauka simati maaluna fayukurabu masiwana wayukurabu hiluna silalu siwana tuna ukuli kwa siluna jana raulihi dani likutubi bakuluna ya ruhu ila mayastahihi wa yudhikyu kabaliuna الرسول محمد يا إمام البرر يا إمام البنبرك هارونا فيا ربنا فيا رزيقنا ويا ربيضنا ويا مولانا في أرضه وسمائه أمدنا على تسيدي نبي سبايه يا إمام يا إمام البرر أمدنا على تسيدي نبي سبايه فإنا وذل سواك يا بلايه يسوق علينا أن يسودنا لقائه إذا دين لم يكما بلو كان في دنيا

وسوّل الموت بين الكتراء فكلهم رخائن للفناء ودنيا وإن ملنا إليك وطال بها متاع إلى النداء ألا إنا ركن على غرور إلى دار الفناء من المناء فكاتن آسر زمن أنخا وإن كان عرس على سواء يؤول عن كرب من كسور ألوم النبي محمد يؤول عن كرب من كسور مزارفة إلى بيت ترابي فيسلم في مجورا وإذا أخذت به شوب الترابي وأولى لعسر أفوز كل أمري إذا دعي ابن آدم للإساب وألفا كل صلية أتاخا وسيئتي أنا في الكتاب وألفا كل صلية